0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: السلام عليكم
2: أرو دودو
1: أكوشيتو تابتالي إليشا ريديو بوند فم 92.9 لاتي ماتي ولي سيارو لونو بانا لاتي فوقو واما إليه تاو ماغو لاتي مالو قرآن عتيد عديسة نب محمد أرو دودو تاتي مريس بغامي ليه نجي لفه يلي بوجو ساتدي لاغو مانو يو تتدي لاغو مانو عبو يو باقو نو مجو صلي أقول فاضل ونه تفيا قميجي ونه إن شاء الله تلشرب ووري بباواني الليلوة وبردوان الله حكي ونو بفوص ونوريكو ببافواد كنو مبالا بعد سوني سوموري كوسي دكي نجيكو أتسالافيا وباني جيتي ون إما بديا وفا تو مباوا سورو نكوارو إسلام إقوال قرآن حتسونا نبوى محمد صلى الله عليه وسلم أتبقنا واو ونشي إيشا ريديو جوبا بقو إيشا ريديو Wonderful night to good night. At the one, one lap or so, two of you are still a flap or two to know. Fiona, you left where at 0802-848-3735. 0802-848-3735. Oh, baby, and my technical, my assalam.

0: الحمد لله رب العالمين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. اقرأ كعب سوره يونس ممكن بوند فور 92.9 انتو ابو عبد الله انا من شولالي اكيو دي فيرست اللي كنت وجه ابا من كله يكون دي باي انا ما انا من سبب وجه دي على تي مي فيتو لاتي ما جاي جي
1: والسلام على رسول الله وعلى آله وثبت أجمعين. أبقى فوله
0: الحمد لله
1: في الصلاة في نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا رب سبحانه وتعالى بدعوة أدار دوان الله أرمو أكيو بفرست أتي إنه وانا كنا كدعا تواصلنا
0: آمين
1: كنا كماشية وانا أدني أولنا
0: آمين
1: في شوش ودني وانا حول ولا رب
0: وجعل إلى إلى لي
1: Charity abawa ni yaji
0: na
1: ta ba ti ma odudu kan yaya ma sadidi fun yo
0: la
1: yo odudu akoko ta la ti ko mo ni pe olorun ba subhanahu wa ta'ala je kan mi pe adiria ni aye teri yen o ta ibadu ibadu ba ti na musiba ni
0: la ilaha illallah
1: inna min amwalikum wa awladikum
0: fitnatun
1: eh o ni ati omo ni ati kin fitina ni ile aye fun re dugu fa re na and down the office. As a peer, so play, yeah, you experimentation for trial. I'm not going to confess that down with me. So, I was there, I ran low. After I'm bad, I was like me, bad, you're my loss, okay, you're my money. You can all also, if I am more and a city, you don't know what you're going to be. What's in 1962. In the midst of all this, we are sharing the same thing. Quran chapter 2, verse 155. So, Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا نَبِلُهُمْ يَقُمْ بِشَيْهِمْ أَمَا دَنِيُّ وَلَا وَنْكَكَ مِنَ الْخَوْفِ وَلُبَرُ So, you call him back, why? Adam, that's come at the room. So, they told him about his Shisaba, to my Jesaba, Adam, Wanye, look at Baku. Iberuma, wa, Efeko. Well, Jim, Ebi, Umba, Wabawa. They ask, go on Nigeria, take care, go on, and go on, do, who see us, when you're Latin 1960.

ابن عليهما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقى فعلا وبعلا تتن شنور فعلا تتقى دين ورياك وتو إتو تسر القرآن ورتعت ما أبقى دي أعود ما وفضلة الشيخ بطو شربين بدب الرجي تو إن شاء الله يفواني قرولا وبا القرآن الكريم بلي يندولا وبا ما تسيجي ميا شالي تيني تو بدا دي وإن شاء الله يفواني نصورة بقرة القرآن أوري كجي ومعني وإن شاء الله يفو عليه واتما تسواجو ميعليني إذاكي أبيوجو واتي تفرى بالي لاتي دو ألاي إلي تيو ما شفو عني عشاء الله يتني أبيلا وبالا كنت بو ما با وقليا ومموا كنا با كوبا سوالي سوري ميا يندي أتنا جو بندي القيامة بدو بوجوة كنا جاكي أبالا متنوي بانا نمشى لاشي نوري ودا tun se ni gbọwọ awọn eto ni ori afẹfẹ ki a le ma ni agbọye ile itoku ẹni pala ma yẹ sin wa adọlẹ bala ko tubo ma ba ara wọn lọwọ ore ti a ma ri ninu ile iṣẹ ọlọba lọba yi kọlọ n kúlò fi dùn wọn ni ayéndì àti ilé ọjọ ìgbélé alakẹyàmà nígbà ẹjẹ kí a darapọ mọ àwọn sheik wa fọdọlà ti sọ dr shardin garibọ rọjí láti máa tẹsíwájú nípa àtẹsẹrẹ ìkórè àǹkọ àǹtọpẹtù ولا تفضل مشكورا يا شيخ.

پاکی لگا پاکیا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. انتو هنا الله كان بيت

الذين كفروا. لا تمام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. إلا تيابا تتايبا هو ودعي تدريبي إجري أكيانا وما سياتي سيبا جلو كيبا لاتي سيبا جلو كيبا نينو داجة إما كمي فتنة جمبا فتنة سلام إلي كان ياتي بلا لافيا كان ياتي مجايبي أنسي بلبلا نينو بسي أيوا إيتا منافق لهم إبي كي بيبون كان وما يومي ململا كي بيبون كان فلالة كيسن كتوتي منافق لهم إتنا ومنافق لهم كجايبي بكالي كمان هم بيبوبا wala arilu ajalu kawon yo ma je pe won deje ara won kawon yo je pe won le para won lai ba ta buru ara so wa lo ma fi pe nigba to ba won wadi

0: tun lere ipinle Eko kale awon wa si banko bi ni ta ti ma pade awon afara ropo ojo ko gbo sunna lo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye gbo ojo jibo Friday la bi mesa sa go mo wa le lo pare Dr. Sirajuddin Bilal Al Asr the Bond FM 92.9 bi bale Saturday la bi mesa go mo wa le la ma pare Dr. Sharafuddin Dadebo the Bond FM 92.9 ojo Sunday ni Teskatu Labs Bond FM 92.9 back on ni bi ta ti ma pade gbo awon for la she the Lai Shafi la go mesa sa go mo wa le na ni o awon bi la gbe kale lati ma fo kan wa mo lorun kore oro ba la wudu uda mosque ni pa alaba abi
1: أعوذ بالله من الشجين
2: ولله على الناس حج البيت استطاع إليه سبيلا
3: السلام عليكم بقبو مسلم مطلع يجو أجاتي يمرا طول العافية وشي باتر كما يليش على العجي توني دولون توشي فكتوسة وبالو Assembly Travels and Tours Limited جفت بقبا وبو منو كباني شتوين يجو لسي لنمو أولي ناند أطو باني رمبا لاتي يسي أج أردو 2027 Assembly Travels and Tours Limited تشتو لجي ولجي و أج فيسا Flight Ticket إليه to sumu aramu pekipeki to fini loto bale onja tinda diba okuboku oloye awa ebu lola konjoko ziara la sibi awa yami awa to dato mwema shewa sifuwa rivo buba madam barie omiki afani sanjie arch 2027 bako no nye duro discount iwa seni tobali oye kasiye shia assembly charges and trust limited ni suit 337 ikplaza mbola jibak anthony way ikeja ikmule ku elo book leader 0-23-03-24-96 tabi 07-88-85-23 www.assemblytravels.com Monitor Kwan Baye, Assembly Travels and Quitted, your ultimate travel partner.